اتقن بروغرام الري هر مينوت هر سيكون سيزجا حمرا بروغرام الرمزنا سيز احتياجدق فتورلا ازل ميدو 177 قطناش سنات راديوسي هر باقت سيز اچون اطرافلق ملازمت قلدو.